بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. معني അല്ലാഹുഗെ ഇസ്മു ഫുളും ഫറമു അതി അല്ലാഹുഗെ റസൂലായ സലവാത സലാം.

آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون

0: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون
1: وبالأسحارهم يستغ يتانجا تا بارن يست رنغلان ابافيري يست دغين باركورن جيني
0: وبالأسحارهم يستغفرون

0: الْمُوقِنِينَ.
1: وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ. يَا رَبِّ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ بِمَا قَالَ حَمْزَةُ إِنَّ مَدُّكَ مِنْ وَرْفُرِهَا مَنُوَ. وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ.
0: وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. وَفِي

0: تذكرون.
1: امرنا قالوا شبينك يا بدا حي بنات فشاقل
2: والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين

0: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون
1: أدك يا بلياء فورب السماء والأرض إنهم مهار الضاد وجئب فيلي هم فريهم كفة وفي فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أما هوريها فيلي تكين فيلي على كفان فيها فريهم من ورديفة كيوانين

هارون يهارو قال سلام ق بروان ده قوم منكرون تفاتو اي كيف بيجي تنوين فهتا قاف اس انك تنوين فهتا كاف اس اوتي دي اكوراكي سفاج غوتون تفاتو دي اكورواتي استعلى استفادو دي اكورواتي مي تفاد دي اكورمي اهم بيما

فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم

0: فوزية سورة فشنكيبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا

0: صادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك
1: والسماء ذات الحبك يا رب حبك حاجة أبوفيلي باقة همد أبوفيلي دو كلها بي حبك
0: والسماء ذات الحبك
1: أدني حبك أدني حاجة أبوفيلي بس يكون كبرني حبك والسماء ذات الحبك
0: والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخر

0: غمرة ساهون
1: الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على

إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون

0: يقول
1: امرا فاطمه تادي وفي انفسكم افلا تبصرون اتن فشان كي ابدا كايسون ايه
0: وفي انفسكم افلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: مها حساب ميدوغ مفيلاور نمادانا إرادة كربية آفيلاور كايكيك بدل كل مك أميدوغ وكيونا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مستقبل في الأول جميع هذه البرنامج كما جنستني زارية صورة تجيء إبن آيات فشكين صورة تجيء ثريس بن آيات جنية لا داري برا أنغتوك بأبيري فاطمة شابينا نازمة عبد الرشيد فاطمة علديدي أدي فوزية محمد في الأول نانغو أدبي القاري علي بهد عبد الرحمن. برنامج فضة هوشيري أرغن محمد رميز مصطفى في الأول مثل سلاك دينغونا برنامج كيف بدل مغمد غمية حساب بقبيلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قروان كيو أنا كاوس هداية مقمي برنامج كوليا دانا.

أتيناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر.

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: تيسوي ميدغي أسر نماد وغتوكي بانجي يا بانجي دعا مالي أمالي كاري غارة تكا ميدغي أسر نماد وغتوكي تنگدي سب بيس منتوكا دميغي نستني كيرت قروان كيوم
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: لأمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
1: تيسوي كيريت قرآن كيو
2: ديوهينج أميل لوانتكن كوري أروهاتي
1: ديوهينج أفدون تريكن تكواتي
2: ديوهينج مازيج منزرت سفاكود
1: ديوهينج أدو
2: ديوهيراجيج أدو
1: එංහා 7.40 kHz medium wave
2: 8.90 MHz FM band

0: Me are getting Haggerty 3 Smith, me, Divihiraj J. Gadu.
1: Mushafum Filavale.
2: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mushafum Filavale, Mesil Slag program, Tadu Samangin Dawai, Meha Befurna Marhaba Dhanava. Program ek batul kodi arwan, arwan me Mohamed Ramiz. Mustafa Filalag made the program against Tene, Surah to Zariat, everyone I at the Vichigan, a Surah to get Tiris when I at Ganila. Tarurangu to Bairwani, Fatma Shabina, Nazma Abdurashid, Fatma Taldidi, Adi Fazia Muhammad. Filanango Adebani, Al Qari, Ali Ved Abdurrahman.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: وعليكم السلام
3: ورحمة
4: الله وبركاته.
3: مصحف في الأول جميع مية برنامج كواني سورة الذاريات جاء إبن آية فشاعين سورة تريس ون آية جنيلا مية جميع في الأول ميواني صفحة نمبر فصتك فيه أدي فصتك إكاية سون صفحة جا مية جميع في الأول أدرس من تكاهوريها بفرم فصتك فيه ون صفحة هرواعين في الأول أدرس من تبعونه ده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون

آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون

0: فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم
1: ደም ምከቢ ሱራቱ ዛሪያት ገ ኤቨናት ፈሻገን ሱራቱ ገ ትሪስውነ አያቱ ገ ኒያላ ሚያድገም ፊላውል እመፍራተማ ናዚማ ኪያባ
2: ቢስሚላሂር ራህማኒር ራሂም

0: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون
1: وبالأسحار هم
2: وبالأسحار هم يستغفرون

0: وفي الأرض آيات بما يقال همزة إرنا مدوج من ور فريها منوي وفي الأرض آيات للموقنين
1: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء

0: تذكرون.
1: امرنا قالوا شبينك يا بدا حي بنات فشاقل
2: والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين

0: يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون
1: أدك يا بلياء فورب السماء والأرض إنهم مهار الضادق إبفلي هم أفريهم أكوفة وفي فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أما هوريها فيلي تكين فيلي أكوفان فيا فريهم من ورديفة كيوانين

قال سلام قوم منكرون. يهارو قال سلام ق بروان ده قوم منكرون تفاتو اي كيف بيجي تنوين فهتا قافك اسا انك تنوين فهتا كافك اسا اوتي دي اكوراكي سفاق غوتون تفاتو دي اكورواتي بي استعلاء استفادة دي أقرباتي أمي تفادي أقرمي أهم بيما

فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت

0: ربك إنه هو الحكيم العليم.
1: فوزية سورة فشنكية بقى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا

0: صادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك
1: والسماء ذات الحبك يا رب حبك حاجة أبوفيلي باقة هما أبوفيلي دو كلها حبك
0: والسماء ذات الحبك
1: أدني حبك أدني حاجة أبوفيلي بس يكون كبرني حبك والسماء ذات الحبك
0: والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخ

0: غمرة ساهون
1: الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على

آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون

0: وفي الأرض آيات للموقنين
1: وفي الأرض آيات للموقنين
0: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون

0: يقول
1: امرأة فاطمة علي وفي أنفسكم أفلا تبصرون اترم فشانك يا أبدا يكاوسون آية
0: وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: مها حساب ميادوك مفلاور نما دارنا إرادك ربيا آفلاور كأكيك بدلك ولمك أميادوك وكبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مستفون في الأول جميع دقي برنامج مجنستني زارية سورة تجع إبن آيات فشكين سورة تجع ثريس بن آيات جنية لا داري برا عنكم تجع بيربي فاطمة شابينا نازمة عبد الرشيد فاطمة علديدي أدي فوزية محمد في الأول نعو أدبي القاري علي بهد عبد الرحمن برنامج فضة هشيري أرغن محمد رميز مصطفی فلاول میسیل سلاگ دنگونا پروگرام کا ایک بدل مگر میت گمیا حساب بکویلا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيادسوي إشان ما دوكتك بانجيا بانكتوا مالا مالا كاري رتكا إشان ما دوكتوي هيكدي نواس منتكا دميغنستني كيرتي غوروان كيو.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم.

0: فقه السنة.
1: ميغانستيني فقه السنة. فقه السنة مي برنامج قالون مي ميغانستيني السيد سابق ليو وفافا فقه السنة مي فوتوغ ديفه ترجمة. مي فوي ديفه بها ترجمة كورا وفافاني أحمد فاروق محمد. پروگرام گا میہار الگن میں میگنستنی فیگو حسننا گے ہیب ونا بہ می بہ گا میہ مننی رو دیا گولن ہوری معلومات فوت گری منے بہ تا اترا تفصیل کو دی وی او استاد احمد مامون فوت گری منے ایت کا حدیث تا ویدار وی دی وی او قاری فراق محمد پروگرام تیار کو تی بہ فنا میگنستنی الگن مریمات فادنان والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ